اهلا وسهلا ومرحبا بكم الى جزيره لنكاوي ايها الضيوف الكرام. شكرا لحسن استماعكم الى لنكاوي اف ام على موج 104.8